0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.